أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحال الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكل تيري رجاء خسير أونلاين من الوحسان تدلس الانتسام إمسان بني جدي من حاج العابدين إلى الجنة وسن وقت سن خرم صفا ميسام دينام كرهان سن نور ميسام نكي تتر نكبي ñu djéglu len ci dog dog bobu ci tambalé ni mala xam ngeen émission bi dafa baax sax top waxtu ay ci xew waxtu wax xamé ni